يا وليخ نفاس راس تنفس يا وليخ الساعات تنات قلت ناو يتايال من قادو بنقاط هاي بلالي تركع